0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, baru saja sudah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Ivan Hafiz, Genap Kerbat Gereja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.